0: مرحبا عمر، كيفك حبيبي؟ شو أخبارك؟ وصلتنا رسالتك هديك المرة اللي بتقولنا فيها إنك استلمت الكتب من جين، ووصلتنا كمان الرسالة تبع يوم الأب، كتير فرحنا فيها الحمد لله. الله يحميك ماما، إن شاء الله تكون وصلتك رسائلنا، اشتقنا لك كتير، وإن شاء الله تكون بخير يا روحي. وما مشكلة، احنا عم يعني عم ما يعني عم عم نستنى مكالمتك كل يوم. انا بفتح التليفون بحيث انك اذا اتصلت باي وقت اكون جاهزة يعني، فما تقلق يا حبيبي. امتى ما صح لك احكي.
1: Hi Amar, I miss you a lot. I sent you a letter recently. I'm waiting for your reply. I'm gonna send you another one soon. I hope you're okay and I miss you.
2: مرحبا بابا، كيفك؟ وصلتني رسالتك اليوم، وشكرا لأنك ذكرتني بعيد الآب، وإن شاء الله هيك يا رب نلتقي فيك ونحتفل فيك، وضلك دير بالك حالك، وانبسطت إنه صحتك منيحة.
3: Metro Plus weather.
4: Mainly cloudy with occasional showers and a few squally thunderstorms. Showers will be heavier in some areas. Moderate south to southwesterly winds. Temperatures ranging between 27 and 31 degrees. Relative humidity ranging between 75 and 95%. The outlook, there'll be showers tomorrow, becoming very hot with sunny periods and one or two showers midweek this week. And that's the weather from Metro Plus, your connect.
5: As a runner, physical fitness is essential, and so is oral health. Regular checkups keep your teeth in top condition. The government's primary dental co-care pilot scheme for adolescents offers an annual $200 subsidy for young people aged 13 to 17, covering oral health risk assessment, scaling, and fluoride application,